0: ضد خيال خش غاز غاز موز هاوين نفسا غاز سموك تخن سموك مدرواز.
1: Oh, wacht even. Dat is achteruit, sorry. Etel Namjen Injep.